0: طولي لصدراني ناك استرزفتي ثودري سي سفراني نتسيك يتسندي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمدلين طرقني يفغ الصوت ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent